يلم يا وليخ نفس واسة نفس يا وليخ ساعتي نت قلت ناو يتايال من قادو بنقاتها يبنى لي تركع